شفير غمزون دير اللي يا سيقني ميقرو ما يقول الشرق دور في طقير هذي رومو ريزمي لا هذي رومو ريزمي

يوم أسيني أشكر يادي في الزناد مورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يا ردوح أي مورتي صغيرة أي مورتي صغيرة يا وحيدة الرضي يا

0: سي محمد ومحمد ابو كي ديران اتوالي زمان هكا غير ظنوي داك يترون
1: والله ثوث الدلقير وفور الساديك ابو نارجوف ثرنا تيضبو ضروري تجمعت بضض الصفوف احليني غابني فولكي شبير ديك شمت الكلوف
0: لم يعفر ربي قول غشرة فولك سويغ امي داي نزريغ امي دي يوزا السكران
2: سوان شرف
0: خاطر ولدي كان كادي يستوف
3: غير والديني وعزيزان الله الله أذكوني

0: تكفوسي وتكفوسي الناس الحسيسه
1: الماضي
0: طيب وقي قناصينا نفسي وكفوسينس
2: الحسيسة الماضي

schwer am Song dir alle. يا سيدي ميكرون ما يقول الشرق دور في طقير هذا روموري زميرارا هذا روموري زميرارا.

0: تكفوسي وتكفوسي الناس الحسيسه بالمشروع. عفوسي وتكفوسي الناس الحسيسه بالماضي.
1: طيب وقي قناصينا نفوسي وكفوسي ناس
2: الحسيسه بالماضي.

0: فهمت.
1: سمعي النوت معينا.
0: أشكيت.
1: أفوسي بدك فوسي الناس الحسيسة والماضي.

داسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احسر شبابي.

أني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لأني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك وحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستنك وصدي مش لين وحسب شباب